الأساس وإن لقيت حالك بيوم تورط همش يكون تأمينك شامل خليك سعيد خليك متفائل مش تجيب اليد ولا عدسات

ثلاثة باع الله بعني بعني أنا شو بقول يا معني بحدا جدا وشو بالأسبوع يا حلو أنا معني بحدا جدي أو شغل الأسبوع يساعدني سلك أمري شان ما ظلش مقطوع شان ما ظلش مقطوع يلا

0: منام. هاي بنت اسلام, هاي رياضة خي تعويد والتزام.
1: خليك سعيد خليك متفائل, فيش جبل ايد ولا حدا سائل, ولقيت حالك بيوم تورط هم شي يكون تأمينك شامل. خليك سعيد خليك متفائل, فيش جبل ايد ولا حدا سائل,

0: مايك يو اس بي واللابتوب صاحبي، التليفون مكسور غيرت حظي، صوتي راح وانا بغني سنين وما حكيت الا الدنيا رجالة تسمعني. الفارق بس بيقول ما بتدي حريف، قالوا لي المزيكا دي ما بتأكل رغيف، المراية قالت لي راب عشان متنوم خفيف، ريني قال لي بعد ده ما في طريقة كيف تشكت شوية وده تقدم مدروس، بلعب بفوز لو جات مدردقة بشوتها بالبوز، رافع القزاز وندور كروز كنتك بدوس، ما بكيف لزول تاني السلام ذاته بكروش، قالين الراب سهل عشان قتلتهم عادي، مش أم درمان بعيدة أنا أم درمان، ما حعمل حسابي ما خايف من وقع تاني، كيف أفضل واقع والتيم فيه ساجي، قالوا لي مالك بقيت أجرسيف كديروك حبة، بس الساعة الفاتت دي ولعت كم وحدة، قلبي مات وما بنوم إلا أبلع كم حبة، ما متذكر آخر مرة كنت سوبر وطرحت لي وحدة، لك 12 سنة يا زول ما تستكى، لسه نفس الحلم يا زول انت كبرت، أخير أعيش جعان هسه وصل في راسي بدل ما أموت كل يوم من 9 لـ5، وما بيجي في وش شي حنزل لي زول داير يطول سكتي، سميت الدنيا شوشة وقالت لي إنها حقتي، العريس جاي بس من الليلة كل يوم حنتي، ما عجباك الغنية غيرها، زعلان عشان ضخنا وجاحتك بتشغلها، والله جاحتك بتشغلها، الأيام دي قوي حنك حاول ما تشاكلها، كانت عندها طلعة معك قريب أكنسلها، ساجي قال في بيتس عايزة تموت أرسلها، إيمز بتقول لي ما حصل سمعنا حاجة زي كده، لو في زول عنده معاي أحناك أرح نكملها، نصيحة لأي زول بفرفر جنبنا أكسر الحنك يا زول ما في داعي للبشتنا، زعلانين عشان السين باقي السنين حقنا، زي التقويم اسمي في خشمك طول السنة، روق يا صحصح فوق يا تاني ما حشتغل بيه تلفوناتك نوكيا، بلعب بفوز يا لملم قروش يا والدين كله خاشي معاي منتخب روسيا، عايز اقول اللي قالوا دي هبه من فوق، ما حتبقى عندك بالعافيه بالزوق، اصحابك الشوك والباقي مش شوك، انت الاو ما شغال بيزول، تلعب السودان الجديد تقول شكرا حمدوك، شكرا حمدوك، راب جديد شكرا حمدوك، سودان جديد شكرا حمدوك، سودان جديد شكرا حمدوك.
1: لعلكم تلحظون بعض التحسن، وأنا أقول بعض في المعالجات الخاصة بأزمة السيولة، ونؤكد لكم عزمنا على وضع حد لهذه الأزمات.